baby. Or maybe I'm just saying that. كانت قاعد لو تنغ من المغرب تستنى علي. She knows where I'm staying at. قلت لها تيجي لي أمريكا بس ما عندها فيزا. فقلت لها تلاقيني بمارسيليا. Vas-y fais tes valises. Retrouve-moi dans le sud de la France ou le Falik حواليا. Cause love a boy, love a man. Back in a building. Viens chez moi. Vas-y, oui.